للباقة أو توم تي لاغن غا إتلاق تاكا دور تلان كتليك كوشن زي دور تلان كتليك زي بول تريمانيا دونا تسوان من سومرا توي تي لاغن غا إتلاق أغا منو جتيام أولا تشان دوم تي لاغن غا إتلاق أغا أي زول فين لاي كوشن زي بول تن أن رن رمان